الغلط وسنت الأول ارتجمت نفوس انتقل نتيسك تعاورت لا تلاثة على الأغلال والله الدنيا كذتها تفلسو ولا لسكد هكي بلدتك بس إلا انت الأول سجل كان في اللاكبة ودش لمرهن طلع ودستين شنجة الدنيا ضعف وش جريت سرولي تسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا